والفنجان لفكن كنتو فينا كويم بلا فينا كويم ناي بلا فينا كويم ناي عمولين عمولين عمولين عمولين عمولين